près ne paraît. ياهولو بفكر يتهوي عينو الكيدانا فريسش ملوتش منو يطاتش كلبت من يستاوس يشال يمياسا زينم باه